وسفر فلا هي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لي جاد مؤمنا من نفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لوبت بسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk yi ci jëlaay bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziaraat di jiital ci numéro bi ak ziara bi Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo sabab jëlaay bi ngir dundale ko xam-xam ak ngir liggéeyale ko sëriñ bi ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waay jublu si moom mooy jublu si ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te sellal ko te bégal ci sëriñ bi ci daraju Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu wa arda. Ni ko Serigne Alhadji Ndiaye waxee, Serigne Touba xubbuhu wa xidmatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bëggin bëggoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ñu ko doon liggéeyal. Loolu nag ci tënk rek dañuy njëkk wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam Seyidina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko fonk lool bëgg ko mu gënal ko ci jaam ñëpp moo tax mu teg ko ci kaw ñëpp. waaye Seydina Mouhamad moomu ku ne xam na ne Serigne Touba mën nañu wax ne mooy ki ku gën a sopp ci jaam ñi. loolu ku ko wax yekkaru ma ne juum nga ngir fi mu jaar ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp da koo seeyal ci rasulullah salaa salaam ak liggéeyal ko alayhi salaatu wasalaam. xam ngeen ne nit ki amul lu may jëmmam ak njabootam ak wërëjëram ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullah salaa salaam ci biir cofeel gu diis gu rëy koo xam ne da ci daal giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi de moom a gënal lu may moom. gis leen ci dundam léppam da koo jox rasulullahi salaa alayhi wa sallam wax na ne jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi niam jurtu lahu al yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidaya fi l alam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaati ila xuduli ramsi. këram yeeg bërëb yi mu amoon yëpp it da koo joxoon rasulillahi salaa alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manaazili wa mawaatini wa mawaadii laka bil adii mutaawila. ay këram sax da ko daa jox benn rasulillahi salaa alayhi wa sallam te loolu bànneexu ak joxeen la xam nga bëgg lu mën a lu am ay dawaabit ak ay régal ak yëpp bëgg dañuy wax ne Seydina Souleymane alayhi salaam yan da ko mayoon mu mën a gis mu mën a dégg li janaaw yi wax benn bis dafa gis ñaari janaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante. janaaw du góor de xamul ko ne ko fa def Souleymane beele boo ko bëggul léegi ma dajje di ko indil la ko. Souleymane muñ laaj janaaw li ci li wax misaal la rek nee na janaaw la xamul ko ne ko loolu waxi xaada kalaamul muhiddina kalaamul muhiddina noonu lay mel sëriñ bi day gis ay këri boppam lu ci ne mu di ko jox rasulillahi salaa alayhi wa sallam hadiya laka lisaani maa aljanaani ba am si jumaami al yawma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li saaati salaam hab lil nabii sanati wa shahri. ay jamonooma ay atama ay weerama léppam da koo joxoon rasulillahi salaa alayhi wa sallam fiika dahabi fiika iyaabi ay yëngutooma ak dalam lépp da koo def ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. jaayanteeg moom wax ne mooy sama sëriñ te sama digal moom doxalu ma fi kenn léegi-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi xeyr salawatillahi. gisuñ da laa wax sax ne adduna benn taar la am lenn moo fi taaru lenn moo fi neexit muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. محمد زينة الدنيا ولذتها دا لا وخني مان بغنا يونت بي موتاخ امنا لو خامني داينا ما شك ناخ كو ام لودي دا ngay دلو غنمت حب المصطفى واكتفي بذاك فالمعطى كفافا يكتفي دا لا وخني موي سامي يتي سي لب هما جيلن يتي لوماي موم نبينا المصطفى خير الورى غرضي في كل شيء وما يأباه آباه دا لا وخني تودو ترو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي سما ويت لو خال موي سما ديك خال موي لير سما خال محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعذاري وراحاتي دا لا وخني مانا تودو ترو يوننتي بي في سو لامي diko tag ma ngay julli ci mom lolu xewul ci borom la go xamni du ku ko bëgg am ko wax na le dikrul nabiyil mustafa bil madh aw bis salat qismati wa ribhi dalika fadlullah yu'ti bi man yasha'u min ibadihi khayran min dalika lam ajidhu bit tahajjud bal nirtuhu bi mahd tahfif al ali dalika ni'matu ilahiyya al karim وانني عن شكرها لست ارم ذاك الذي طيب نفسي كما اقر عيني وشكرت النعم دا واخني شوما امي جانغورال يرام ورديت يرام لين رك مو شافر في محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي دا واخني بغي مكو بغي اغلا سي ما فاتل لين لوماي موم بمن بحبه نشيد ليلى وذهبا وفضة وخيلا دا واخني دا مان لي في بغكو بان بغ رسول الله بودون ام نيو دا ما تي نان با اماتوما صابتي موم فكرت من حمر محبه النبي فلا اغار في الثناء بمسيد دا واخني بودون جي دا ما تي لاب غرقت في بحر محبه الرسول دا واخني مجل سما بك ni guddigi lan la doon la bekkit bi lan la mel ngir bëgg bu tar bu nekk ci man ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi loolu wax na ci lu bari bari ñana moy samay farata di samay nafil di sama sunna wasilati wa jannati wa jannati fariidati nafilati wa sunnati sayyidina shafi'ina muhammad rahle بغيتي سمتي واقصى مطلبي محمد وسيلتي لاربي موي لير محمد نور قلبي الشمير به واخنا في بالي بالي دا جيت يالا ني امولوم كام كان ميرتي مون بالله لم ياتي ولا شياتي مثل ابن عبد الله للايات والله لم ياتي ولا شياتي خلق كمثل سيد الشارع واخنا في بالي بالي واخنا نييب مودل كيتي كاو النبينا احمد فاق الأنبياء والرسل والأملاك عند ربنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا أعلى البرايا وألقاها وأكرمها محمد من له ما فيه المختصر وحنا كيلو حمي أقلتي وحنا كيبكو جيش مكو تكتل بندير خمال لكو بخل من يقول شفها من يقيسه بأحد إن ابن إن أبا القاسم لا يقاسه ببشر ضد الذي نقاسه
1: أرضى الله طلامون جرى جبينا ناس بوقت تيون أرضى الله طلامون

الغنم رفعت المدي إلى الوسيلة صلى عليه من رأى تفضيلا رفعت خدمتي إلى المعيسند والانزواء نازاق كل من فند نبي ورسول وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم.

الكريم سمر على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم سمر يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جانا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق صومٍ

أجرمني بغل هو لا أهد ربي ولم يكن له كفوا أهد ناجاني الله مكرم سمد تناجا بي قبال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأصحاب خديمه ومن والاه بوكي نيونغي نوي نيب تاي زياره نيب تي ترتال ويرو ماغو تادو باركل وي دي ويرو سفر دي تي جيتال ناك دي تي نوكيل مولانا الشيخ الخديم رضي الله عنه ميغا خامني موم لا سي بروم باخيون مو ليغيال كو سي ليغي بو ري بيغا خامني سي لاكو كو دورال با سون بروم فاي كو سي فاي مي يو فاي مي يوري ييغا خامني فاي نكو كو سي اك لام كو سي ديفال ليپ سي اي ندولن اكي تيب باتاخ مو ساكو ci kep ko xamne mbegam sa mbeg la bu bis bi delu sété nga sante lako ci borom tabaraka taala ñu ñaan suñu borom mu may ñu yegg ci bis ba ak jamm ta bok ci ñakoy taxawé ci anam gu gëna rafet ta mu nangul nuko ta ñu day ci ngeeramul serigne bi ta fekk wat ko di bari lol ta and gu ko tal ni ko serigne mustapha waxé ñu fasiyene tambali war rek weyel fañ yamon daw ndax xam ngeen ne ñetti at yi wessu wala sax nga ne juroomi at yi wessu ñi ngi ci tereb minanul baqil qadim muy tere bo xamne cheikh mohammed al bashir mom cheikh al qadim radiyallahu anhuma moko talif ci dunduk serigne bi

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح